كيشال منور علي شام لسرائك عن سرع لكوفر لي شكم كمر يمين هنا وتعدل أقل قليل بس فلاك يومنجن روين لا شاشي ما تشيني ترفي فلاكو

يلفاتين وقابتك كلاقي يسو الفلق يلم عيلة في بني هدم سانتيم تهون قطع ترالي